0: ودنا وانو ياهين
1: ليكو
0: نعيط معنا مسجونين مثل الديو
1: ليكو انت راه
0: وين جا راه تقول انت في الاولى تسيها
1: هي وهي
0: حبابي صبت مطر نبتة زهور طاب العسل قال يا ضولي بندي ونديك سلمي
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: كي دار معه بعد
0: ورسينا
1: ما مصايب بلال الهلاوي ها تزايد الله ورثني أضار توتا ودي خي دار ولا بعد بلال الهلاوي يا روكي ورزيل بلال الهلاوي يا ناحب عليك
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال
1: يخط بين خط السجر